كان لي زيت الغنى زغزغ القبش كان قال لك اصلا شو نميس لي كوكوب خونال وكان زيش كمان لي اغرو بيكوال يو كاتي نين كان صادا تشتون سان بيدرو كارشا ماشي تشيتو كان لي تشابيل ابونو لي دي ساغرو 15 15 15 20 20 20 وريا نيتو ما يافير 20 20 سير وريا 15 قول لي فرتي ماي فرتي كردموموس بور 15 سوبر بين Adelante Taulier Vistil, el gran mozón elimina para cuatro tonde. Concentrar ébricas la licuí licuacash limes, maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentrar ébricas la santana, concentrar purina, concentrar alianza, concentrar bionó. Si es con el producto licaruterá rebli, rebla aquinel, adelante Cusimán Gerela es la mayorista. Sico Magvili Agropecuario KTN Chiscatica Kiel Chistun San Pedro Carchán.

وقلت زيد الخيل بي على نزل يكون قبل ما نتيوش نتيو كيش شرمين كيل وشي قلت كان خصالي سابادو تيو تشتيكلا كليك أخيل على كاندلاريا يليكا وشيرولي كوتان دومينغو تاكوان كليك أخيل أخوي لينيم لبانتيو شين كولي تاكوان كخوي ساشكابايب لي شكو مانكي لغين سيامانا شولغي كوا خيسوسا نابال نابال Lisa y Chulajil Yokesh Manunquil, Aran Sali Santa Iglesia, Aran Candelaria y Alicar. Say Chulajil Chogarila es li Mertom, li Chinam, li Junta Directiva, la es Ajuy, la Juajpanel, la Juichanel, Saak Sali Chol, Nim le Jacua, Chocochicula Caral. Ahí li Chinam, li Chinam, li Chiruco, Germán Cu, Aran Setaña, Aran Campur.